يا سعيدة شوية شوية انت حلوة يا حبيبتي كومو شو اسمها طيب انا عمسة مسمية هذا بيزنس هذا بليجر نحن سلسة سيارة جيمس بو